أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريس سين صبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله تشوب

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delusi nen fasiyene continuer ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت

Bind nak lu ñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor service yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujjotal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jam li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam gëm ci ñëk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom def ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon loolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yépp rot nañu rot bu jekk sujootal suñu mam adam na leen ko yalla digalé waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaka ya ben jëm bo xamanteni sujootul mo nga ne joddu taxaw lank bañu sujoot jëm joju nak mom modi iblis la'natullahi alayh lolou la alquran wax ni فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين لتخ ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ني ني ابليس لي تخ نك مو لانك با ني سجوتال سونو مام ادم دا فا ген توپ لولو تخ كاتيورل بو لانك با ني توپ نديغلو بروامم ابليس فيتيرلو نا سي نجومتي اك نياوتيف بوبوغا خامتيني ديف نكو اك مبيوتي مو تاخون مو فيتيرلو لانك با ني اندك يالا سي ليمكو ديغال mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reyreylu ci kaw doomu adama reyreylu itam ci kaw malaika yi reyreylu itam ci kaw boromam biko bind lutax teguko lulul ci xalaat bu soufé xalaat budul dara ndax bako yalla laje ne ko lutax sujjotalo adam dafne ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaa ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban te safara mu upp valeur ban

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لوك جولجي لوك ديم لوكادي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتو نو يالا اك ما خام سي سين ايميشن كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريت سن صبي شيخ أحمد تجاني النو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم كي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julli ji mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal andak sen xarit ahmed sam

lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaj abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ne walaythu yasri sirruhu lil furhadi gayne secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sante di la ci gërem qul rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جولدي وكي دغلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمة الحق سين خريط شيخ أحمد تجاني داو دي لنكو دفل عندك سين خريط فاليري

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا الدجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى

الشهر يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

إلينا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.

فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجي بوكي دغلوكادي غناو باغنو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دي نكو دافال عندك سن خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون ريك سي اديومه يي ني ген سي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني ريك كونتيني وقتان سي ndax dafa am mana jikko yu kawe yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ni def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yépp yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netti iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil عليه السلام مو فريوان مكة عندك ليم جني وخ هاجر بنين دومم بني وخ إسحاق مو فريوان زيريزاليم عندك ليم جني وخ سارت وعي جسنين نسو مام إبراهيم عليه السلام dan na joge Jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak Ismaeil di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkone ci suuf soosu waye nak walu gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam bañu gisé picci yey naaw jëm ci walu ga haajeere dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma bañu gisé ndox ma bañu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si né ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la wayé ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisse yonent bi sallallahu alaihi wasallam gan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkando bama fokk ne suma genné aduna dana donu sama dekkando manam suma genné aduna sama dekkando dana ma donu sama dekkando itam bu genné aduna dana ko donu deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digeunte way dekk.

وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جولدي موكي دغلو كاري سين خريس سين صوبي شيخ احمد تجانين داو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

حيثك واو كيف أهل مدينة أصحاب الأيكة واو كن جسمنا على انتباه تبنى خطنا من يغلم وأيمن منك يبرتنا رخي يعني تبقى صلى الله عليه وسلم ممن دنك ويبل تبول النكني كن مم حديث بلا وخل واو شعب وخطنا رخي من المنك بس كنك تنعك رك بنا خطنا وخل من يكون يوم وخ دنت لي إسوارو يعني تبقى من تبقى دي شعب من وإلى مكان أخاهم شعبا وانت دك بينا خميتني فلا شعيب دك يكاي وخ مدينة دنيني دنيني كتو دكي تبخ دك بي تكو سنك مولانو تدد دك بي مدين مدينة مدينة نك دام لوان كي سنو من إبراهيم نا إبراهيم كمان دام بي وخ إسماعيل موفيت ومكة يعلم مدي هاجر يعني فتوان مكة يوكو سنج ويفتوان فلسطين ولك أرض كنعان مودي سلطة متغنيك دوفو في مودي إسحاق أك مدينة مدينة مدين سنج أدك دك بوغو سنج لك يففكو تدير دك بو يففكو تدير دك بو يتخيالني نوى إلى مدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يلعي بيلا سخير كدك ببني وخ مدينة نختمون نفس سمناتون قرنت سنبكو بلنت بني وخ شعيب بعد دقنا كيس وعلم دقا وارا ويهد دقنت مدينة دك ببني وخ مدينة أك دك ببني وخ إجبت تلانتي على موسى جدو والفوفو وخمني دخو جرم نبتي فنلا كن حولاق جدو تي ملي يانتي على شعيب كم من تتدو استوارم تدايال توتي تسيدنا موسى نخ جسمني بلانتي على موسى عليه السلام رأي نتشك الفعوم بفرح لديك وطف رأيك بفضل بعد دمت دك بيني وخ مدينة دمني إتم فيك في قولك بحقيني وخ شعيب شعيب دفنكو نجوت من القوم الظالمين يوك المتشن تنك من خمانتني أي تتوريان أي توين كتبن كن دك يرنتي ولا شعيب بابو وإننا شعيب كلفلو كلفلفون بخمين تنيتم دمت أمني كلاد تنيتم على أمنيتم ليالا دفتمم ميتا ميريخيات يوين يكون نيوان تمودي أهل مدينة أصحاب الأيكة لاتسعر عندنا إسوان نجي سورة الأعراف أك سورة هود أك سورة أك شعراء سريعا بل بجانك عندنا استوارو كيدي يانتي على شعيب من أكون تنك بلن يكون أهل كفر وبخس للناس وتطفيف في المكيال والموازين من النك من يكون عني والنك نحن أي يفر لنو يفر لنو خمانتني دني دن ستش على النكني نكون أي أكريسر يفر لنو خمانتني يتم يتم يكون كلوسا dañu dañ sàcc ci nañu dañ mottee ak nañu dañ pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon
wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare dinañ seet lu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant. wante bi nga xamante ni daw nañ fetteelu lolu nanguwu ñu sant yàlla ci xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bari lañu defee sax nekkuñu dara. ba ñu demee nag ba wedd xéewaluk yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkaña la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar da am problème dara du ko jëm léppam di baax mais ñi mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw mooy leen ci bi ñi nga xamante ne dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca mooy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu man maa leen di maa yore man buum gi pour rek dumay ëllëg yi mu ne métti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax dumay métti rek yaa ciy waaj ëllëg waaw man ci leen tam sala alai sallam nee na ne nekk perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te xeñee feesa lu ko lu dul ay mooy kooku mooy perte. wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon lii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee mooy waaye jàmmuñ ko ci waaye lépp yàlla dañu ko nattali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madina axahum shuayba qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin gayru wala tanqusu almikyala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit. yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madina am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shuayb moom di doon na woo aw nitam naan leen yéen sama nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññi péese yi ak nett yi na baas yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na ngeen xéewal bu bari ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxiit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mbugalum bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar bu mujj bu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam yi mu leen tere mu ne waya qawmi yéen samaw nit aw fa nekk yàlla di leen matal ni ngeen di pesee wal misaan ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di pesee na ngeen ko def nag bil qiste ak maalu wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag ak lu nekk nit ci ni ngeen di jaaye waaw loolu nag du rek mais commerçant bi nga xamante ni mooy nut wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni na fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sala alai wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kii jaay ni muy tabe mooy
உங்களை எப்படி சிக்கிரியுமே பிக்ஸே கீஜின் நீங்கள் தடை மேம் பணி மேம் வைஃபை லோகமே ஜிமிச்சம் ஹான்னமே ஜாடுவோ கொல் யாமே ஜாய் அக்கு யாமே ஜன் கென்னு குச்சினேக் அந்த ரெஸ்பான்சபிலிட்டி குருவை சிசத்திகிட்டேக் சப்பரம் சுக்கதபே யாமே சொல்ல புஜில் சமக்கிறேன் திக்கோ ஜாய் kijin bu ñu xol sa soxla ndax bu ko xolé rek man na sacc sa alal te nam koy sacce moo di fay na prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni ribay la jaru yow tax mu ni wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taqaw fi lardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf naa ñi nga xamante ni seen di ko baaxul seen ji ko rafetul ndax nit dafa am yal na ne mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'minin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen joaay bu muy wax ak aw li jox naan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alamu nekk na ba tax ngeen di njut njaac ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca na ñuy placé ñu ngay sàcc ca na ñuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet nuñuy jublee nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñaan na leen kon nit ki su fekkente ne doyloo na di ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla def cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla def cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini la mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekkkatu riba mu jëm du rafet lu tax danga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba seytaan di ko jay ay lam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngeen neew nag ci batin zahir bi bëri na waaye batin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dunde alal ju dagan talaw kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñu yëgu mab su ngelaw ñëwee bu mag moo tax léeg-léeg ñiy dund alal jullawul yàlla dana leen di nattoo ñoom soxna yi duñ wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci yàlla ñoom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat naa ne yéen a ngi fexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam fexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génnee ci ak lewadi moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew leneen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànnil ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib day

وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أميتا ندن ينسمو ميت بولين خير موك شو موتا جيين جين موتا اكمن اكمنين مو كونتري بولين خول سمك بايدي جي سمان ناك جيك سمان بومو ايوتني بولين كو خول باو ناخكت بولين خولي سمك ناك خول سمك بايدي خول نيتم سلم خلابو ناك سولي چسين بير نينا بو بوبا نك موسي بابا دالون ميتو ينن تيالن موحية ak musiba ba dalon nitu yonenti yalla hudiya ak musiba ba dalon nitu yonenti yalla salihiya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wa kar lut te xew xew bobu bu muy am ak rek ci sorew nak barki demb rek la nak dañu wax ni yonent yalla mo ak yonent yalla shuaib seeni jamono sorewul.

يدنا أصحاب الأيكة نعمل ننقرق بشعيب نميدا كو يدي واو. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل شعيب وخين لن ينسنوا متخنا دوين رجل سنبرم إني لكم رسول أمين من كت سن ينتبور لا فنمد يالا ما وخلو مما ينتين فاتقوا الله لما بدل يالا وأطيعون تنقبكم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين موغي من عندي وانت جميل انت يالا سخنو ما تبرم جمي يالا رك موتخ ما يوات بلان ما تفاي درم نخصخ لو ما درم تي يالا لا تخول مون لا تجيس نخ سلاكن تني دنيا واتي تي يالا فور نفايل سنو ديوي بطي فايد دانك سسالي بان دبرم ولا بواتي بدبرم لتم سسا بس بس دبرم لغا دم بباي واتي ولكن لكم سخلو من ينفين سخلو من ينجح متي أدية سخلو من ينجح متي درة جمي الله لك متخمي واتي متخمني إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأتيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ويؤفي كيلة من ينجي متال من ينجي بيزي ولا تكونوا من المخسرين ولا نسأتش من ينجي فلزي أكنين بالنطي أكنين لجاي وزنوا بالقصاص المستقيم ودلين أي بلانس يجب تبجى ساتش مجان مالو ولا تبحثوا الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين كل ما مني أصحاب الأيكة أهل مدينة نيو بكون أي جيكو تعطيك من نيبن دون جامو

شعب من واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين نجان رجع سين برام بنا خمين تني مولين بن لتمو بن لإتان خير لن في جتوون قالوا منكو إنما أنت من المسحرين يا شعبك لا منوني دايلا جبر بنا لكم دف يو كدميرولو وما أنت إلا بشر مثلنا إن وإن نظنك لمن الكاذبين منكو يودع نيكلو لدول نيك ركم مو نيك نعكم مو كن بفي نيك دي خالي ولا نيك وار وإن نظنك لمن الكاذبين تنين صح نيك فاتني لنيك وقت دك أي فاني كسر كن تير سلامي نيك خالص دال مولا تعدي وقت سلامي مو بدوين يك نيك خالص ترال بو أمون نبي منكو نيك بفكر من قدر فأسقد علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين يكب فك من قدر نعمل سبرا بي مواتشا مواتش سنكو سفك من قدر نعمل سبرا بي مواتشا مواتش سنكو ها يا ولد سوف يعني لك ممايل النخ موحني سنو ملاد بغير موايرك مدقلو تبور بطل راب من نيانة مميلاد نيانات نيان لونن يانتي على شعيب رأيين فا نيان لونك مصيبل منكو بودة قودان واتشل مدل مجوكي تكو أسمان وعي مميلا انتي على شعيب وخنني قال ربي أعلم بما تعملون سما برام كت خمنا لديو دكي دي قرف خلقو بباخ تيتم بمغل جاكي تيين يي تيين دنكو واتي وعلى ما نفك الزبوه يدننو شعيب بمغل يدي لنوار ترخل ننوك لن يو لنك دفننكوك يالا ما نوانتي فأخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم يلا من وانتي لما لم فيه من قبل ميوت دي يوم الظل من قبل لما خمنتني من المبس لغو بس برين انه قبل مرين لا تواجه من يوم الظل بس دنيا وخ يوم الظل مدين قبل ميغا خمنتني مملن وحكيكي أصحاب الأيكة xam nga ashabu madina ñu ñox bu for lañu wacce ci ñoom jibril mo yox rek ñu faat mu de ashabu al-aika ñoom mom azab yawm adh-dhull mo wacce ñoom min fataha Allahu alayhim baban min abwab jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa akhadha bi anfusihim fa dakhalu buyutahum fa lam yanfa'uhum dhillun wa la ma فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا مني yalla bimu bëgge bimu namme mugal xet mi di ashabul ayk dafa wax malaka momu ñuy wax malik nga xamanteni moy garder safara daf ne ko juroom ñaari buntu safara yu ubbil ma ci ben malik daaju ubbi ben buntu safara bi ngelaw la fu joge la joge ci safara sa mu ram rek wussi aduna dimu ñëwé ba ak ci xéet woo ngelaw la mo téé sen noya ba mënatu ñoon noy ñi ku nekk ci biir nekk tangora lay japp ba doto mëna noy nga daw dem ci biti dañu génné ci neek yi ñoom ñëpp dajalo ci mbedd mi ndax tangor wu metti e ko ubbi nañu buntu boobu ci jahannam
yàlla orienté na ngelaw la fu mu jóge jëm si directement ci xeet woowu. nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa, ndox mu ñu tànq, congélateur yi frigidaire yëpp bu mu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara. ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor bu metti. nee na ñoom ñëpp ñu génn nag, bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu. taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la, waaye jàppuñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet. ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu, changement de climat la. fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal. yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi, gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd. niir wi daal di ñëw nag am na péex ak sedd, nekk si su xiin wu ndaw. nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi. xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. nee na su duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féex a nga fa. nee na ñuy wootante waaw, demal kër diw nga ne ko ne ñëw, peex maa ngi fii. waaw di wootante di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz, gaz bu ñu kos bere almes sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi. gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw, ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk. ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk, ba ñu mujj di doomi kese. kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi. waaw ñu gëmoon moom dara laalu leen, yëguñu tàngoo, yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib. ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon, ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai. loola tax yàlla wàccee mbugal mii mu jóge ci kaw asamaan si. kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu Madyana ak ashabul Ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib. wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi, ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd. kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd, soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub, seen mujj moo di alkane. su yàlla rusee sayidna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam, ëllëg am na mbugal muy xaar. mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel, ndax kat yàlla wax na te waxantuwul, te li mu wax fokk mu am, te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous ba. bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex, wante itam bu ñëwee yàlla na rafet. yàlla nañu yàlla xiir ci boppam, yàlla xiir ñu ci lislaam, xiir ñu ci itam ñu topp ko. yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol. tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex, kooku moo doon yonent yàlla Shuaib. yàlla ñu nettali histoire am ci alquran, ñu nettali ko ci tënk seen xadi seen soppee. Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit seen soppee Pape Dia.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كديم سن خالف سن صبي شيخ أحمد التجاني عندهم دلو سنة شكاتنو يالا أكبر خم كسن إميسيان كلمة الحق نياندي أك سن خريط دي دي جي باكو. تبارك الله نفسيني وقتان كي يننت بمك بني وخ يننت يالا إدريس عليه السلام. ربي سبحانه وتعالى بكنا تي يوننتي مو جوخن تي تيري مو تاد بي دي القران واخ يوننتي بي نيكو فاتليكول سما يوننت بو باخ ني واخ ادريس دانا لا نيتلي اسوارام تي تيري بي ني تودي القران. ربي سبحانه وتعالى وخنا يوننتي بي نيكو واذكر في الكتاب ادريس مونيكو فاتليكو تي تيري بي سنا تونغو يوننتي بي واخ ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يالا نيكو يوننت بوبو ني واخ ادريس نانا نيت كو باخ لا وون تي تام ديفون ناكو مودي اب يوننت تي تام يكتي ناكو جوخ كو برب بو كاوي. ادريس سوت لا سي يوننت يالا فيل نخ يوننت يالا ادم موي ابو البشر موم لا يالا نيك بين امون داي امول باي مو دكلون كو اجينا سبب تخ مو واتيكو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

mu may ni yalla tudde ni histoire yonent yalla yusuf tudde ni ko ahsan al qisas manam histoire bu rafet bokk na ci histoire yi bi mu rafet ni histoire yonent yalla yusuf ni lutax yalla tudde ko ahsan al qisas lutax mu tudde ko histoire bi gëna rafet ci histoire yi dañu ko ni histoire ci biir al qur'an yi rafet na ni waye histoire yonent yalla yusuf mom tam dafa rafet lool ñu ngi tax yalla tudde ko ahsan al qisas لحسن مجازاة يوسف إخوته وصبره على آذاهم وكرمه في العفو عنهم حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من لتخ يمتد إصرار بإصرار برحت من أنه يوسف تبقم دفت جفلانتي أي مبقم جفلانتي برحت ndax dañu ko ëpp doole won ko ne ñoo la ëpp doole ci koy pexe ba jël ko sant ko yàlla doole ko ba mu am doole mën a fayu mu bàl leen bàl leen bàl ko rafet téeru leen ci xolam daax loolu nag nekk lu am solo ci yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar من ليس الشديد بسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب من جنبا نكول تين نيلا طول كما توي ما فايو كان يبوما لول دي جنبا جنبا موغي تي غمار با فاي ام ميتريز فوف لا جنبا نيك ميتريز بي يوسف ام نا تي ني سونول كو نارونا فات باكنام يالا ديك اك يرمندم xaddina ko ba kenn fan rayu ko mu mujj nekk buur yuf ñëpp dem ba ay mbokkam gindee ko ak moom mu wan leen ni moo yusufa mañ doon fexeel mu baal leen ngir maaxu boppam ak jëmm yàlla loolu la yàlla taqdiir loolu tax mu tuddee ko ahsan al qisas ndax jëflante bu rafet bi yusufa jëflante ak ay mbokkam ne kan mooy yusuf ne yusuf yaqub mu ko jëf yaqub ishaq mu ko jëf ishaq ibrahim mu ko jëf kon dañuy wax ne yusuf sëkk na ci mam ibrahim ndax boo gisee ñuy tuddee suñu mam ibrahim ñu koy tuddee abul anbiya maanaam bàyyu yonent yi dafa fekk ni dafa am ñaari cër benn cër bi moo dene lépp luy chiif wala ngay nasaraan ci moom nga soppiko bu dee arab yi itam ci moom lanu soppiko ndax yonent bi mën nga yem ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dangay gis ne ismaïl ibrahima moo ko jur kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa cër suñu ci wàllu yahudi ak nasaraan yi gis nañ ne ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaqub yaquba nag wax nañ ne banu israil yépp ci moom la mu jóge loola tax ñu tuddee ko israil ñu naan banu israil israil nag moo doon yaqub ndax yaqub alayhi salaam dañ ko tàkkantile israil mais du turam israil mooy jaamukatu yàlla bi ndax ci luga abania isra mooy abd il mooy allah maanaam jaamukatu yàlla bu doon ci arab la dañ naan abdallah la tudd kon mu mel ni jaamu yàlla bu mu dappatoo woon di ko jaamu boroomam loolu taxoon ay nitam tuddee ko jaamukatu yàlla bi mu di israil israil moomu nag moom lépp loo xamante ni rek suuf nga wala ngay nasaraan yaa ngi jóge ci moom moom nag ibrahima moom nag ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima bu ñu waxee ne moom mooy bàyyu yonent yi xel dana ko mën a mën ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليه جرينا انت أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وحن كتب تكينا خمنتني كتب موكو جوف كتب تجوكو كتب تجوكو لنكو كمو يوسف ومغا خمنتني يعقوب موكو جوف يعقوب إسحاق جوكو إسحاق إبراهيم جوكو وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المساء

على اسم يوسف، من هناك أمنو وتجدون يوسف نحن يدني تنبي عرب لا يندي إبر لا ويجب تفقها وين يوم يجب مودي تن يوسف إبر لا ميدو عرب ويقم من ينك جبرامي خمسم يوغمتني وخنني تن يوسف عرب لا ويجب ويجب الأسيف ممي العبد ينهد يوسف كن نكون نجام لغتخ نبول الأسيف أك الأسف بيفري نجقري نجقري كم نكيوان بينكو تقلي ويجون دوغلكو جتنب أك إتن جاب بينكو جاب منك جام نجقري غوغو أك جام بمولو نبول.

وأشرقت النجوم وأشرقت الجبال وزخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات ورأيتك أني ألبست رداءً

فلقيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يستني بايم من دي باي جسنا نبوك أسمان يبقى بيقنا جسنا الليل دي اتم دي بو فنك فن الليل دي في جوكي نين بيتيو لير ناني مونتاني لير ناني نين اتم جيجي رفت نين اتم بوشي اتم دي باوان رك نين ماني دي بيتيني نوي سابال سن بروم جيبير جيك دي وفنان سبحان الله نين انا جنبونك اكسلا

Allah bo xamanteni do tay gisati bayam bayam do ko gisati ci dara taala bu boba yeen defel ga bayam amon ci mom ci xol gogu dana way beti ku nek ci yeen su ko defé ne ngeen mëna dund ci kër gi dund bu aise no wala len sheytane yakki wal ñu jël ko fas yene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé Jemudi Yahuza. Yahuza nak defendkan. Bapak itu pelanggan. Nekon neku bah. Bani nampirmu dikumpulu menujuan apa nyebok. Nak ngolong aku pudole. Wai khalam dal. Khawan na am tuti deg-deg. Ngir jemir ak yirmu dik mu am jiyus. Waktu ni Yahuza misaf. Spishtep hitimun lumu juge. Ini mangu jifi. Bunyi Yahud, ne Yahuza, mana? Gir Yahud, mungkin juga cik Yahuza. Kon Yahuza mui mamu Yahudi, mui mamu Shifi. Mui Yahuza mina, ku abu liar mandel. Cik Yusuf alaihissalam. Mui nak Quran di wahni. Qala qadirun minhum la taqtulu Yusuf, wal qawmu fi ghayabati jub. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا موغلول موني أي ينسم الدومي باي بجرع يوسف نم قتل سنة كتبتين سنكو دابي تكتتو سنفرون بي دوود نخ منين كوفر يبو سنكو دفين منين كو يبو تبدين دكي جاي كوفر بوركي دوتو كي جسد يبو كدفين ينطل واي رأي دفت ديس دونه ñu ñu ko sa lolo wax ñu ne kon nak dakkon nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jublu kon ñu soppal dal li ñuy def moy na mu faxe rek ba nangu ko ci suñuy way juf legi nak ñi ciowle nak ñu ñuy def ba nak téré ko ci gol gi ndax ko ngi yusuf ak ñu bëgg yusuf am ñu ko tafé ci xolam dafa dëgg bu bu yusuf sori ko benn yoon waye gis na ne kañaan ki nga xamanteni nekk na ci xolu ndokki yusuf yi nga xamanteni ñoom ak yusuf ñu bokk benn bay nekk dal kañan ko doy war na ndax yusuf dom bay ni yëpp kenn ko ci nekk wax na ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am nañu wax lool ñu ni waaw nit ku baax ndax dana ko xolu kañan koku lajoon nañ ko benn bam xam xam bu ñu wax al-hasan ñu ne ko ay rasulul mu'min فقال للسائل ما انساك بني يعقوب دنجك نكو ناخ جوليت دا اغنان موكي بلاج نكو خانا دا فاتي دوم يعقوب يا بانيو اياني سير موك مو يوسف كون ني مانا واخني دا نيت مانا باخ با باي ام توتي خولو كانيان واي نك فيبر لا بو خامتيني نيت كي دا فا ورا اوبيري با دينديكو سي خولم bu yegene jangoro ngi ci biiram bu ñu wax kañaan war na fex ba lolu dañ yalla ci sallallahu alayhi wasallam dal na arrosi ay jangoro yi xol yo xamanteni dal na dukkat di dugg ci ci biir xet wi mu koy annoncer comme ni messey di annoncer febar bo xamanteni dafa ñew ci jangono te ñu ragal mu gañ nit ñi yalla ci sallallahu alayhi wasallam dal na wax ni دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء من جنبري خل جي ألغون نت نجبين ينجي رامسي ورسي الإسلام كون دمين جن يكوجي مجين دين يكوجي موي جن فخب خجار سن خل جي تبي يلا أبجان القرآن كون دان دكي مدن باق بقري أم خلو إيان فعند ذلك أشمر رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لكم ربيب وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ويوم أنكم كلوا بتأكل كلي يوسف عليه السلام دكتور ننتي دوغل كتتين يوم أنك لن يدف بأنه كتسن يلغي باي لكن amna seen benn mag bu ñuy wax robert wax nañ ne robert moom mooy taawu
يعقوب ناخ مو بن ماغ سي دوي ني مو لين واخ دي لين مان داي خوما سي تاواي سين باي دي لين وون مو كو سي يوسف ناخ مو كو بغي داف اوب واي ني لي كون ني داف مودي ني مو دال اي خيت فو كاي ني نيو دال ديكو تاتيو ديكو وايل بامو بك سو كو ديفاي ني واخ كو ناخ نيكو ني ni lañuy def bu ñu génné ci Allah bi comme xalé la xalam day nekk ci fof dañu sa wax pour and ak ñun wa hi fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih fa jabalu yatana'abuna wa yatadahikuna bayna yadayhi fa lamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-bakt ma'ahu fa aqbala alayhim fa kana ikhwatan hakadha ta'abuna fi mara'ikum manam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni non ni jamu yalla te bam koy min bobu xale bu ndawli kon lolu mën na ma gis ne yaronte yalla yusuf itam ni non na jamu yalla te bam koy min xale bu ndawli kon kep koy ko bax da ñu min ci yow ak jamu yalla ci sa jamono yi ndaw su fekkente ni yalla dogal na ci yow nga am abonnement ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jamono yi ndaw ñu takkat la wala ñu yar la ci jamu yalla bi ñu ñëw ñu fokk mom fokk ñu diko taccu diko wayal ba mu kontan da di ñëw ni ñu woon ci ñi ngeen di foye su ngeen kenn ci Allah bi ñu ne ko waaw ñu man dal dama bëgg ngeen dem ci sama papa su ngeen demee ngeen wax ak mom su ko defu mu bàyyi ma may ànd ak yéentem di foy moom yusuf mu wax loolu mu mel ni kon mbokkam yi

فأخذ لهم يعقوب ما يحشدهم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون نيرو يوم بيو أكسي يوم بكي يوسفي دمو كي محرابو بول كي فكو كي بير نيغو في ميجانو يارو بني مسانا أمنات سخلة كي مو dañuy ñëw rek daal di rant ci kanamam taxaw su ko defee boo indi daleen di laaj lu ngeen bëgg ñu wax leen sutura ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rant taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel bi ñu ñëwee góor gi ne leen mariage bi lan moo doon seen soxla ñu ne ko yow fu ñu bëri ñun daal def nañ ne wóoru woo ñu ci Yusuf. Ay magam lenn

منعه فمنعه من يهوذا. بالعام يمكن يقرب منكم بدك تقومش بوك يمكن يوسف الدين من المهاجين نيخ من الدين ولا داول منك هو بحر بوي ونيخ من داول ودادي كوي هو بيكو هو ينك يوسف دادي بوي وعيلة المهاجين بحيات

فأكله له فأين الذئب ائتوني به منك فكنتني لك كي نخمنتني تلك لك نكو يشرب فكيد دقل من لندن يان كنتم جعلب اندي ناتل يوغط وداد الجن دم بجعلب بطور وجتل انديكو انتيا ليعقو بنا دم بجعلب نينا يمكن نيندي suñu bay amna lay ci suñu ko ndax ñun di di jonneen bu baax ci mbub ñu ko jox ci buttuñu ko woon ndax buñ ko bëttal xotti ko xeyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am

تعالى وابني وبتك أنا نطقه ينتهي يعقوب نيكو أيها الذئب أكلت وادي وقرة عيني وحبيب قلبي وثمرة فؤادي لقد أورثتني حزنا طويلا وألما عظيما نيكو يوتيلي نحيا يعلك سما الدوم ميغا خميتني مودون سما السبب خل ميغا خميت سما

لفتيت لأهل قرابة لي من الدرع أزورهم وأصلهم منتوينيو نحن أين بقي مشوار السيد ما ينبقي تيل يوحي

فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم من بيو خالي بجفن الشمس نبي يحصل ممو خطف جبناه

زينب يتكلم يوسف يقول يوسف أعرض عن هذا بنام يوسف ليتك لنعوه ويبقى تقب دمويوك دمويوك بكنة لسان نحن بح لجينة الوائل بلكن بكنة تيتم نفكو بح لم وردف مويفين نبح وإن كنت أمن كل لين أعرض عن هذا ليدا بكنة توقف تبخاء ولنجي توقف تبخاء بكنة لأنه سنة وستغفر لذنبك يا وقت من الجبل سبكر بريدين.

0: نفسه فاستعصم، ولكن لم يفعل ما آمره عجزا ولن يكون من الصاغرين.
1: يقيدي
0: من بين وليته. لكن في مساعد شمون

وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وعيبني نوي يوسف أمنا لنو وفتانك نوم نخدني نوي من الان يندع سمحة دامجين لما يكن لدعي.

تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكن من خلفه دخل عنده موحنك بكنيك منهم بولدنان أنا جنو أندالنك دموك جند دم بوان دول لنك جسن بغاشي نمخ نمعنا لنيو يوم يعدون لي تبول لك إيتم بندي نيو خير دبت نعمة نيو جندتيس يدوم لنمك تخوان نيو ندن عندك أنا جواهي يبنك بلو لي بجسن بعيد نكو بعيد لنكو من دي والدريال فكنا في بربو بعض تلال

مبارك جيم جون بجد كهاجبي سيكون بدل ما ردي تشوف نفسي يبعتم أقدام لنك جنب أنا هدى دماغ دمبر لكم يوسف ما قلن يجعني سوبر يوخاني بدنا يوخو تبس بنا يوخو فيه جيم جون بجد كدك دمبر لنك جبي بدل ما ردي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكيدي بوكيدي بوكيدي سن خرق سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلنا سنتي كاتنو يلا أكما خم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خرق فجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي قرر بن يسنت يلا جلتي يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي يوم أكي صحابا دمس ننتي كتني يلا أكبخم فسيني كنتني إسوارو يلنتي يلا داود عليه السلام بوكي جس ننتي أجوم جويسو ni yonent yalla dawood alayhi salam amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi shamwil alayhi salam jinnanu ni jamono biñu yonne shamwil bobu yonent yalla dawood xale bu ndaw la won wante amna lu banu israël sakku won ci shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakoon itam bur bo xamanteni dana leen yilif seen lepp aju ci mom taxoon ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tané ñu bur ci suñu biir kérok yonent yalla daoud amna kum yonent yalla shamwil amna kum leen joxagn wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu israël wax nañu ne ñaari famé fa amone ben fami bi ñom ci la yonent yi di génné modi fami lawi lawi nak nekkon frère ci yonent yalla yusuf lawi gis génné mom mam la ci yonent yalla musa alayhi salam mam la itam ci yonent yalla harun alayhi salam kon ci famem ci la yonenti dan genné wante ci fami yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci yusuf ci ne bu yi dan genné motax yonenti yalla daoud mom mu ngi bok ci fami yahuza yonenti yalla sulayman itam mu ngi bok ci fami yahuza wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci sen loxo ñu mujjé ñew dañ ko sankon ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci len lepp ñew ñom dañu dem ba jël ci ru yalla ga sanniko légui nak top ci kay bi saxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bet lolu ñaari fami

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي كن خلط فن صبي شيخ أحمد التجاني لو دل سنو عندك سن بوك بابجة كفين إميسيو كلمة الحق

jaglem yalla mayon nako nguur gu deugar ndax wax nako wa shaddatna mulkahu yalla itam mayon nako bat bu neex waaw husnu sawt wan nagma at-tayyiba al-ladhiza wat-tarji' wal-alhan yalla moko mayon yenen ci yalla dawuda bat bi neex waaw lum ci def rek ci bat bi mu neex saf ñepp motax ku melni عمر بن الخيام عمر الخيام موم من واخني بارس لا وون داخ فيلسوف لا وون موم عمر الخيام موم مو بيند بن تيري بني واخ رباعيات الخيام مو تي واخ تي بير تيريم دي تاغ سانغرا دي واخني اجلس الى الراح تبلغ ملك محمودي أصغل العود تسمع لحن داود من يو دقسي الجبار بي سو دقسي دنگا أمغور قطول من غور يننتي على محمد نحن ننكا تسانگر أبو ماندر ياكارناني ولا بو نيكي جم بار لك ياكارناني موغل سخبوري واو ملكونك لنجا دقلو يتم خلام جي soko deglo deglo way kat bi da nga deg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mën la deg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay diplem itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manna bu don ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yenen ci yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kasti danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yenen ci yalla daoud nit ku bax la woon di yenen ku ne bëgg woon na gorowante ak mom xukuma biko yalla jox ak ciir yalla bi nekk ci mom ko tan teggle won ndax lepp luy walu wagn yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yenen ci yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu udele won mu ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon ni yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa 'allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa 'allalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin سابغات وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك جوخكو ايتام الوك مانام مو نيك كو فصا سي والو واخ با لومو واخ نييب مونكو دغ لولو موي ماي بي دي نوري سي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo doon waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji yesu way gis ni ne itam yonent yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bamu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis ni ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lu taxon mom itam mu xemmeñ ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yépp sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon wangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ca jaaré ma jëflante ak yow waye nak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دنجلو كدي سن خارج سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خارج ببجا.